ورته قرات يم سبيكنا ودورشنا 43 minutes بي تبرس ا مابولو شانكا كوفسنال كولا كوبا اميسو بروفينسيال يا غاز لو كوستا كنو فيرشنا 10 minutes تبا كامبيلا فابسا انكروكو لينيا ديريت كامبرو كوستا كنو فيرش تبا ماون كنو كاري تينكار تيرومبا كو راد يم سبيك تكماكا كامبيلا نا تي باتا اميسو بروفينسيال يا غاز سينغ ني اميسو بروفينسيال ya Manika nambe yemisor provincial ya tet shingwe ni kama put smile kuba itavaka i fambisa linya direct ya